تجيب المصدر عطي المصدر هاد نفاق اليورو ويكستر منصطح نطل دابور انا ماشي دلوت لوحني في شي بوي وتجبد فهما قرات شوي بوي ما تديرش فراسك بارا بلوي زي ما تاكي على كرك من مخار

وضع كتير محزن. اخو هالشرموطة من بروكلين غرب كله استيطان مؤمن. ما ضلش ولا اوبشن. طاقات نازلة فاتح ستوري من بيت بشوف شيوش داخلة حرات كاملة

مش لا ما الكاسيت ما تبلعش وفي لا كاسيت ما تحرقنيش برا كمشي ما ترجعش كاشي احترم ما فهم شي بليش سينو لا مشيت ما ترجعش سينو تكتل ما يفجعنيش سينو تكتل ما يفجعش سينو تكتل ما يفجعكش مش تفجع المتفق في نعش كنترول ويرعش سكيبي عرقي

نتعب لنصير ربك يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحنا حلي ملكوس واو واو قبل رام الله رام الله جيب الحوش واو واو عالمي بلادي رفرف بين الغيوم واو واو نتعب لنصير ربك يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحنا

قول لي بدي وانا مستريح بنرفع شعارات نعمل شغيل بنكتب عواقع بنعمل تاريخ من متعوق واقع اليوم ما انسلم منه راجل سليم كل مره حاس فيها حيل وتقدم لحق وعطول بالرد السريع من جمع جمعنا